0: بوت كيفانونغ كذا شوغتوينغ أتروك راديو من دانوف أوكريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرمينتسيك ميهودوين كرستر مجرنيافو أداتشو كاروز
1: Palestina, titkos történetei.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الأول من شهر أغسطس آب عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختياري TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب إعادة ومناطق الصراعات في إفريقيا إعادة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، وبحسب مصادر في وزارة الخارجية جرى خلال الاتصال الهاتفي تقييم آخر المستجدات في المنطقة وبحث الجهود المبذولة لإنهاء النزاعات القائمة. أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها للشعب الجزائري إثر حادث سير في ولاية

ماردس في شمال الجزائر. وأصدرت الوزارة بيانا عربت فيه عن حزنها العميق لفقدان أرواح الضحايا جراء الحادث، وعربت وزارة الخارجية عن تعازيها لأسر الضحايا وللشعب الجزائري. ولغي 25 شخصا مصاهم وأصيب 44 آخرون بجروح عندما انقلبت حافلة ركاب وسقطت في خندق بولاية بوماردس. قدمت وزارة الخارجية تعازيها للشعب الياباني في أعقاب الخسائر البشرية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو في اليابان في 28 يوليو تموز. وأعرب بيان خط صادر عن وزارة الخارجية عن حزنها العميق للخسائر البشرية الكبيرة التي نجمت عن الزلزال في كوماموتو. وقدم البيان تعازيه لأسر الضحايا وللشعب الياباني متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. ولغي 36 شخصا حتفهم في الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة والذي ضرب كوماموتو في 28 يوليو تموز. وتسبب الزلزال الذي سجل على عمق 10 كيلومترات في أضرار واسعة النطاق في جميع أنحاء المحافظة بما في ذلك حرائق وانهيار طرق وجسور. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في جميع المواقع المتضررة من الكارثة في المحافظة. صرح رئيس الجمهورية التركية القبرصية الشمالية طوفان إرخورمان بأنه أبلغ رافائيل فيتو نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الخاص لقبرص بأن ثقة الشعب القبرصي التركي في مؤسسات الاتحاد الأوروبي قد اهتزت بسبب موقفها المتحيز، وأنه من غير الممكن لهذه المؤسسات المشاركة كطرف في أي مفاوضات محتملة. ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية التركية القبرصية الشمالية، فقد التقى رئيس الجمهورية التركية القبرصية الشمالية طوفان إرخورمان بنائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الخاص لقبرص رافائيل فيتو في مقر الرئاسة. وفي بيان خطي صدر عقب الاجتماع مع فيتو، قال إرخورمان خلال الاجتماع: أوضحنا له أولا أن المواقف والإجراءات والقرارات الأحادية والمتحيزة الأخيرة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي ولا سيما البرلمان الأوروبي قد زادت من تقويض الثقة في الاتحاد الأوروبي. وأوضح إرخورمان خلال الاجتماع أنهم أعربوا عن نية القبارصة الأتراك بقيام بوضع تدابير لبناء الثقة ليس فقط مع القيادة القبرصية الرومية بل أيضا مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف قائلا: أوضحت لفيتو أنه لأسباب معروفة للجميع لا يمكن للاتحاد الأوروبي المشاركة كطرف في أي مفاوضات محتملة، ومع ذلك إذا كان الهدف هو المساهمة في التوصل إلى حل عادل ودائم في الجزيرة فيمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا إيجابيا فيما يتعلق بتدابير بناء الثقة المعنية. وأشار إرخورمان إلى أنه نقل إلى فيتو أن الوقت قد حان لإنهاء عزلة القبارصة الأتراك الذين أظهروا بوضوح رغبتهم في التوصل إلى حل في مناسبات عديدة، مضيفا: في هذا السياق ناقشت مع فيتو قضايا مثل تطبيق لائحة التجارة المباشرة دون مزيد من التأخير والصعوبات التي تواجه تطبيق لائحة الخط الأخضر والتطورات السلبية المتعلقة بالجنسية الاتحادية الأوروبية للقبارصة الأتراك وقضية الملكية. ارتفع عدد ضحايا المهاجرين غير النظاميين الذين حاولوا عبور الحدود من مدينة الفنيدق في شمال المغرب إلى سبتة التابعة لإسبانيا في شمال إفريقيا إلى 57 قتيلاً. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الباعث الإسبانية نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية، فقد ازداد عدد المهاجرين غير النظاميين الذين لقوا حتفهم أثناء

عولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا، وبلغ عدد الذين فقدوا أرواحهم أثناء محاولتهم السباحة إلى سبتة 57 قتيلاً. وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين العائدين إلى المغرب تجاوز 37,500 مهاجر، وهو ما يمثل 75% من إجمالي عدد المهاجرين الذين دخلوا سبتة. وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها في المياه القريبة من الحدود بمشاركة فريقين للغوص وثمانية أفراد من المجموعة الخاصة للعمليات تحت الماء التابعة للحرس المدني. وهناك مخاوف من احتمال ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات القادمة نظرا للعدد الكبير من الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى سبتة. أفيد أن إيطاليا علقت حرية التنقل مع إسبانيا عقب عبور ما يقرب من 50,000 مهاجر غير نظامي إلى سبتة التي هي منطقة إسبانية تقع في شمال إفريقيا. ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، قررت وزارة الداخلية الإيطالية تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا. وجاء هذا القرار في عقاب أحدث المستجدات التي تلقتها لجنة تحليل الهجرة وأمن الحدود التي ترأسهما وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينادوتيس في مقر الوزارة في مينالي. كما تم الاتفاق عقب محادثة هاتفية بين بينادوتيسي ونظيره الفرنسي لوران نونيس على تعزيز إجراءات الرقابة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا، وذلك تماشيا مع اتفاقيات التعاون الشرطي الموقع مسبقا. ورغم عدم وجود حدود برية مشتركة بين إيطاليا وإسبانيا، إلا أن القرار سيؤثر على المسافرين جوا وبحرا بين البلدين، حيث سيتعين على الركاب إبراز جوازات السفر للدخول. وصرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في منشور على حسابه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا يعد إجراء ضروريا لحماية سلامة المواطنين والدفاع عن الحدود الأوروبية. وفي معرض إشارته إلى أن أزمة المهاجرين في سبتة قد أثبتت أن إدارة حدود الاتحاد الأوروبي تمثل مسؤولية مشتركة بين الدول الأعضاء، شدد تاجاني على ضرورة تعاون الدول معا للحلول دون تدفقات الهجرة غير المنضبطة ومواجهة خطر الإرهاب. وفي يوم الخميس الموافق 30 يوليو تموز، تدخلت السلطات لمنع أكثر من 800 مهاجر غير شرعي حاولوا السباحة من ساحل مدينة الفنيدق المغربية إلى سبتة التي هي منطقة تابعة لإسبانيا في شمال إفريقيا. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيترو سانشيز أن الحكومة حشدت كافة الموارد المتاحة استجابة للحادث، وقررت الحكومة الإسبانية نشر قوات مسلحة في المنطقة لضمان الأمن بعد ازدياد محاولات الهجرة غير الشرعية التي تستهدف سبتة. وأفادت الحكومة الإسبانية بأن عدد الأشخاص الذين عبروا إلى مدينة سبتة سواء سباحة أو سيرا على الأقدام خلال 24 ساعة الماضية يقدر بأكثر من 49,000 شخص.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم يريدون الانتصار في الصراع مع إيران قائلا سنواجه ضربة قوية جدا لإيران وسيأتي وقت يقولنا فيه لم نعد نطيق ذلك. وقد استعرض الرئيس ترامب أحدث التطورات المتعلقة بإيران خلال أول اجتماع لحكومته أقدى بحضور الصحافة في كامب ديفيد. وفي معرض حديثه عن الصراع ادعى ترامب أن الصراع مع إيران يسير بشكل جيد للغاية من وجهة نظرهم.

فقال: نحن نريد فقط الانتصار، الأمور تسير على ما يرام حتى الآن، ونحاول أن نكون لطيفين قدر الإمكان في موقف كهذا، وهدفنا بسيط للغاية ألا تمتلك إيران أسلحة نووية. وعند سؤاله عن تقييمه للهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، علق ترامب قائلا: سنواجه ضربة قوية جدا لإيران، وسيأتي وقت يقولن فيه لم نعد نستطيع التحمل. وعندما سئل ترامب عن تقييمه للهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، قال: سنضرب إيران بقوة، وفي مرحلة ما سيقولون لم نعد نستطيع التحمل. وأفاد الرئيس الأمريكي أنهم دمروا إلى حد كبير القدرات العسكرية الإيرانية، مدعيا أن طهران لم يتبقى لها سوى قوة عسكرية محدودة. وقال ترامب: إيران في وضع سيء للغاية، مدعيا أن طهران لم تتصرف بشكل صريح تجاههم خلال عملية التفاوض. وقال ترامب: كنا في ختم المفاوضات، كنت أنتظر اتصالا من ستيف ويكتوف، لكنني تلقيت بدلا من ذلك اتصالا من بيت هيكس الذي أخبرني أنهم أي إيران أطلقوا 5 صواريخ على إحدى قواعدنا في الأردن. وأشار ترامب إلى أن مشاركتهم العسكرية في إيران لم تتجاوز 5 أشهر، معتبرا أنه من غير المناسب مقارنة هذا الصراع بحروب فيتنام أو أفغانستان. قتل 9 أشخاص على الأقل وعصب 28 آخرون في غارة جوية شنها الجيش الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف. وصرح عمدة كييف فيتالي كليتشكو في رسالة خطية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن روسيا شنت هجوما صاروخيا على العاصمة ليلا. وأشار كليتشكو إلى أن الهجوم بدأ في الساعة 2:36 صباحا بالتوقيت المحلي، وأفاد بإطلاق صواريخ باليستية على كييف. وأوضح كليتشكو أن أطرارا لحقت بأجزاء متفرقة من العاصمة نتيجة للهجوم. وأكد كليتشكو استنادا إلى التقارير الأولية مقتل 9 أشخاص في الهجوم وإصابة 28 آخرين بينهم 4 أطفال. كما أشار بيان صادر عن جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني إلى بدء عمليات البحث والإنقاذ في 5 أحياء مختلفة من كييف. وفي الوقت نفسه أفاد بيان صادر عن الجيش الأوكراني بأن الهجوم الجوي على البلاد لا يزال مستمراً. صرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأنه لاستعادة سيادة البلاد وضمان الاستقرار لا بد من نشر الجيش في جميع أنحاء الوطن وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، كما أكد عزم حكومته على تعزيز قدرات الجيش. نشر سلام رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس بمناسبة عيد الجيش الذي يحتفل به في الأول من أغسطس آب. وفي معرض تعبيره عن فخره بالجيش اللبناني، قال سلام: إن استعادة سيادتنا وضمان الاستقرار في بلادنا وحماية أطفالنا أمور تعتمد على انتشار قواتنا المسلحة في كافة أرجاء الوطن وبسط سلطة الدولة على جميع أراضينا من الناقورة جنوبا إلى العريضة شمالا. كما شدد سلام على التزام حكومته بتعزيز قدرات الجيش بهدف الدفاع عن لبنان وحماية شعبه، وذلك من خلال زيادة عديد القوات وتحديث العتاد وتحسين أوضاع العسكريين. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على لبنان في 2 مارس آذار، واحتل العديد من البلدات في جنوب البلاد. وخلال هذه الفترة أعلنت الحكومة اللبنانية أن عدد النازحين في البلاد تجاوز 1,000,000. تم تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين لبنان وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل نيسان عدة مرات. ووقع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل في 26 يونيو حزيران عقب الجولة 5 من المفاوضات المباشرة التي عقدت في واشنطن. وتواصل

الإسرائيل شن هجمات في مناطق متفرقة رغم وقف إطلاق النار. وفي بيانها الأخير أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن 4333 شخصا لقوا حتفهم في هجمات إسرائيلية على البلاد منذ الثاني من مارس آذار. أعلن غازي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن الموافقة على اتفاق شامل يتضمن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وعمليات إعادة الإعمار ونشر قوة دولية وتولي اللجنة الوطنية مهامها. وفي تصريحه أوضح حماد أن الحركة توصلت إلى اتفاق حول خزمة شاملة تشمل انسحاب إسرائيل من غزة وجهود إعادة الإعمار. وأشار حماد إلى أن اتفاق غزة ينطوي على توافق بشأن المبادئ العامة، لافتا إلى أنه سيتم عقد جولة جديدة من المحادثات مستقبلا لتحديد آليات التنفيذ والجداول الزمنية، ومجددا التأكيد على قبولهم للاتفاق الشامل الذي يتضمن انسحاب إسرائيل من غزة وإعادة الإعمار ونشر قوة دولية وتولي اللجنة الوطنية مهامها. قال حمد: إذا لم تفي إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاق غزة فلن نفي نحن بالتزاماتنا أيضا، ولن ننتقل تحت أي ظرف من الظروف إلى المرحلة التالية ما لم يكتمل تنفيذ المرحلة السابقة. وشدد حمد على أن تنفيذ القواعد المتعلقة بالسلاح مرهون بقيام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة وتولي

في معرض إشارته إلى أن الاتفاق يعطي أيضا وضع الأسلحة الثقيلة. لافتة حمد إلى أن الخط الخطة تقضي بتخزين الأسلحة الثقيلة تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية بمجرد وفاء إسرائيل بالتزاماتها. كما ذكر حمد أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة دولية تتولى مهمة المراقبة المستمرة لعملية التنفيذ. ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونورا بأن القيود الإسرائيلية المفروض على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تشكل عائقا بالغا أمام عمليات الإغاثة. هذا ويقدم تقرير الأونورا معلومات عن أنشطة المساعدات الإنسانية في غزة، ويؤكد التقرير أن القيود الإسرائيلية المفروض على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تزال تشكل عائقا كبيرا أمام عمليات الإغاثة الإنسانية، مشيرا إلى أن نقص الوقود ومواد التشحيم قد أثر سلبا على 62 بئرا مما أدى إلى انخفاض إنتاج وتوزيع المياه النظيفة من قبل الأونورا بنسبة 42%. وعلى الرغم من هذه القيود، يذكر التقرير أن الأونورا تسعى جاهدة للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، مسلطة الضوء على إعادة افتتاح المركز الصحي في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة في 21 يوليو تموز، وتفعيل مركز مملكة البحرين الصحي جنوب غزة في 29 يوليو تموز. ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يقدم هذان مرفقان الصحيان خدمات الرعاية الصحية الأولية لنحو 100,000 شخص. ويؤكد التقرير الذي يشير إلى أن أكثر من نصف أسطول الأونورا معطل حاليا بسبب نقص زيوت المحركات وقطع الغيار في غزة على التدهور المستمر لبيئة العمل في غزة. كما أشار التقرير إلى أن 76,000 فلسطيني يقيمون حاليا في 116 مركز إيواء جماعي، وتواصل هذه المراكز تقديم خدماتها بنشاط. ورغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات شبه يومية على قطاع غزة. هذا ومنذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول عام 2023، بلغ إجمالي عدد الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم 73,341 فلسطينيا، وأصيب 174,086 آخرون في هجمات على قطاع غزة. ومنذ وقف إطلاق النار لقي 1209 أشخاص حتفهم وأصيب 3,943 آخرون في هجمات إسرائيلية على غزة. وتؤدي الهجمات الإسرائيلية المتواصلة وسياستها المتمثلة في إبقاء المعابر الحدودية مغلقة والسماح بدخول مساعدات إنسانية محدودة فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من تانتاشي وأغنية أخرى من سيزان أكسو.

0: من يد إلى قلب.
1: أحجار الصدقة والخبز المعلق. أناقة الخير الصامت. الأناقة لا تكمن أحياناً في قصر فخم، بل في تجويف حجر في زاوية خفية بمسجد الحي. أما الخير فلا يبلغ الكمال إلا عندما يكون خفياً. في هذه الأراضي لم يقتصر مبدأ لا ترى اليد اليسرى ما تعطيه اليد اليمنى على كونه مجرد نصيحة تتردد على الألسنة، بل نقش على الرخام وتحول إلى جمالية اجتماعية واتفاق صامت. اليوم نتحدث عن أهدي أشكال الخير وأكثرها غموضاً وأكثرها خصوصية وربما أرقها وأكثرها وقاراً. تلك المحطات المعجزة التي لا يخجل فيها المتلقي ولا يتكبر فيها المعطي. حجر الصدقة وتقليد الخبز المعلق الذي يمثل صدى حجر الصدقة في عصرنا الحالي. إذا كنتم مستعدين فستبدأ رحلتنا إلى قمة اللباقة وإلى سر الخير الصامت. تخيلوا إسطنبول

وشكل وعاء مجوف هو حجر الصدقة، لا ينتظر هذا الظل تصفيقاً من أحد ولا امتنان. يضع بضع عملات في ذلك التجويف، ثم يختفي في ظلام الليل مجرداً من هويته واسمه. إن هذه الأحجار هي أختام القيمة التي أولتها حضارتنا للكرامة الإنسانية، ويذكر إنه في إسطنبول وحدها، في دوانجلار، بإسكدار، أو في منطقة أيوب، أو في السليمانية، كان هناك أكثر من 160 حجر صدقة ذات يوم. وتكمن روعة هذا النظام في أن المال الموجود داخل الحجر كان ينتظر أحياناً أياماً وأسابيع دون أن تمسه يد. يأتي المحتاج الحقيقي في وقت لا يوجد فيه أحد، ويمد يده إلى ذلك التجويف، ولكنه لا يأخذ إلا قدر حاجته ليومه ذلك فحسب، ثمن رغيف خبز أو ثمن وجبة طعام واحدة، ويترك الباقي لمن قد يكون أكثر عوزاً واحتياجاً منه. ولقد وصف الرحال الأجانب في مؤلفاتهم بذهول شديد هذه الأحجار التي كانت الدنانير الذهبية تنتظر فيها لأسابيع دون أن تمتد إليها يد بقدر يفوق حاجتها. إن هذا ليس مجرد تكافل اجتماعي، بل هو نصب تذكاري للثقة اللامتناهية التي يوليها المجتمع لأفراده، وهو نموذج لتربية النفس، ليس مجرد نظام إغاثي، بل هو تجسيد للثقة المتبادلة والنبل المجتمعي. روعة أخرى من رواعي الإحسان الصامت كانت تختبئ بين الصفحات الصفراء لدفاتر الدكاكين في الأحياء، دفاتر الذمم أي الدين. فعندما يحل شهر رمضان المبارك، كان أحد أثرياء الحي من السادة أو السيدات يدخل إلى دكان بقال في حي لا يعرفه أبداً ويقول له: من فضلك أخرج لي دفتر الذمم. ويفتح صفحة عشوائية من الدفتر ويسأل: كم تبلغ الديون أول 10 أشخاص هنا؟ ويقوم بسداد الدين كاملاً في حينه. والنبل هنا يكمن في أن الشخص الذي محي دينه لا يعرف أبداً من الذي سدده، والشخص الذي سدد هذا الدين لا يعرف لمن مد يد العون. لا المدين يقع في الحرج، ولا الذي سدد الدين ينتظر أي امتنان. لقد كان هذا الكتمان المطلق أقوى خميرة للسلم الاجتماعي. وفي سجلات الأوقاف ووثائق الأرشيف العثماني يروى بإعجاب شديد كيف حافظ هذا التقليد على تماسك وتضامن الأحياء حتى في أحلك الفترات التي مرت بها الإمبراطورية. شوارع لا يحكمها إحسان يلهث وراءه الشهرة، بل يحكمها صمت يبتغي الرضا والقبول فحسب. مضى الزمن وكبرت المدن، واقتلعت معظم أحجار الصدقة من أماكنها، أو نسيت وظن إنها مجرد أحجار للزينة. ومع ذلك، فإن روح الإحسان الصامت تلك قد غرست في الشفرة الوراثية لهذه الأرض، لدرجة أنها تبعث حيا اليوم في زاوية كل مخبز عبر تقليد الخبز المعلق. عندما تدخل اليوم إلى المخبز وتقول: سأخذ رغيفين وآخرا علقه هناك، فإنك في الواقع تتسلم ميراث ذلك الظل الذي ترك المال في حجر الصدقة قبل 500 عام. إنك تضع خبزا ساخنا على مائدة شخص لا تعرفه دون أن يراك. ولا يقتصر هذا التقليد اليوم على الخبز فحسب، بل يمتد كتمرد ضد أنانية العالم الحديث، فيتجلى في الفاتورة المعلقة والطعام المعلق الموجه للطلاب، وحتى في المنح الدراسية المجهولة عبر المنصات الرقمية. إن ذلك المبلغ الصغير المتروك لصاحب المخبز يتحول إلى دعاء دافئ على مائدة شخص لا تعرفه، لا أنت تحل ضيفاً على مائدته ولا هو قادر على مصافحة يدك، ولكن يمتد بينكما خارج حدود الملكية والمال الجسر الأكثر نبلاً في التاريخ البشري، جسر الأخوة الصامتة.
الإحسان الصامت هو صمام أمان الضمير للمجتمع.

0: المجتمع. وفي هذه الرحلة الممتدة من أحجار الصدق إلى وقتنا الراهن، هناك حقيقة واحدة تعلمناها: عظم الإحسان بقدر خفائه، وبركته بقدر مشاركته، ونحن لا نزال جسداً واحداً وروحاً واحدة بتلك الآثار الخفية التي تركتها تلك الأحجار الوقورة والخبز المعلق. تحدثنا في هذه الحلقة عن رقة الخير، آمل أن تظلوا على طريق الرحمة. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. يبدو قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على الحكومة المتحالفة مع الجيش السوداني استنادا إلى استخدام أسلحة كيميائية خطوة دبلوماسية مهمة للوهلة الأولى، إذ إن ادعاء واشنطن بأن السودان قد انتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها عام 1999 بالإقتران بإجراءات مثل القيود المالية وحظر الصادرات ومنع شركات الطيران السودانية من استخدام المجال الجوي الأمريكي يبعث برسالة قانونية قوية. ومع ذلك فإن قدرة هذه العقوبات على تغيير موازين القوى على الأرض أو تحويل مسار الحرب تظل محل شك كبير. فصراع الأهلي في السودان الذي دخل عامه الثالث تحركه ديناميكيات خاصة تحط بشكل كبير من فعالية العقوبات التقليدية التي تفرض على مستوى الدول. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أوغلو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. تستند الاتهامات الأمريكية إلى ادعاءات تفيد بأن الجيش السوداني استخدم غاز الكلور في عام 2024 وتحديدا في محيط مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم. ورغم أن الصور المستمدة من مصادر مفتوحة والتحقيقات التي أجرتها وسائل إعلام دولية متعددة تدعم هذه الادعاءات، إلا أن واشنطن لم تكشف علنا بعد عن تفاصيل تتعلق بالمواقع الدقيقة أو التوقيت أو نطاق المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها. وفي المقابل ترفض سلطات الخرطوم هذه الاتهامات واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة وتندرج في إطار الابتزاز السياسي، معتبرة أن الموقف الأمريكي يتسم بالتحيز. ونتيجة لذلك تحولت هذه العقوبات إلى جزء من صراع على الشرعية الدولية بدلا من كونها مجرد مسألة قانونية. وثمة جانب لافت في ملف السودان يتمثل في تبني الولايات المتحدة مؤخرا سياسة عقوبات مماثلة تجاه طرفي الصراع. فقد سبق لواشنطن أن اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور وفرضت عقوبات على كبار قادتها. وفي مقدمتهم محمد حمدان تقالو. ولاحقا أدرج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أيضا في قائمة العقوبات، كما طبقت تدابير اقتصادية جديدة تستهدف الدولة السودانية مباشرة. ويشير هذا الوضع إلى أن الولايات المتحدة بدلا من الانحياز العلني لأي من الطرفين تسعى لصياغة مقاربة متوازنة تحمل كلا الطرفين المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي.

ومع ذلك لا يمكن القول إن الأطراف الفاعلة على الأرض تنظر إلى هذا النهج بالمنظور ذاته، إذ يواصل كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إتهام واشنطن بدعم الطرف الآخر بشكل غير مباشر. غير أن السؤال الحقيقي يكمن في ماهية التأثير العملي لهذه العقوبات، إذ ظل الاقتصاد السوداني على مدى سنوات عديدة معزولاً إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي جراء العقوبات الدولية والحروب الأهلية والانهيارات المؤسساتية. وعلاوة على ذلك، فإن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يحققان إيراداتهما من خلال تجارة الذهب، وشبكات التهريب عبر الحدود والقنوات المالية غير الرسمية، والشركات الإقليمية بدلاً من الاعتماد على الآليات المصرفية الرسمية. ونتيجة لذلك لا يتوقع أن تمارس القيود المالية الأمريكية ضغطاً حاسماً على القدرات العسكرية لأي من الطرفين على المدى القصير، بل إن العقوبات الشاملة التي فرضت سابقاً إبان عهد عمر البشير قد ألحقت الضرر بالاقتصاد السوداني والمدنيين بدلاً من إضعاف النخب الأمنية للنظام. ومن ناحية أخرى لا ينبغي إغفال الأثر الرمزي والدبلوماسي لهذا القرار، إذ تعد الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية واحدة من أخطر الاتهامات بموجب القانون الدولي. ومن شأن هذه الخطوة الأمريكية أن تمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو غيرها من الدول الغربية لفرض عقوبات مماثلة، كما قد تثير نقاشات قانونية جديدة في أروقة المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، قد تترتب على مثل هذه الاتهامات أثمان باهظة فيما يتعلق بالسمعة، لا سيما في وقت يسعى فيه الجيش السوداني لتعزيز شرعيته الدولية وتركز فيه الحكومة التي تتخذ من بورت سودان مقرا لها جهودها على نيل اعتراف دبلوماسي أوسع. ومع ذلك سيظل العامل الحاسم الذي يحدد مستقبل الحرب هو شبكات الدعم الخارجي التي تعتمد عليها الأطراف المتحاربة وليس العقوبات. ففي حين يعمل الجيش السوداني مؤخرا على تعزيز علاقاته العسكرية لا سيما مع إيران وروسيا وبعض الشركاء الإقليميين، تحافظ قوات الدعم السريع على قنوات متنوعة للإمداد اللوجستي والتمويل عبر ليبيا وتشاد والإمارات العربية المتحدة. وطالما تستمر عاليات الدعم الخارجي هذه، فمن غير المرجح إلى حد كبير أن تؤدي العقوبات الأمريكية الحادية إلى تغيير مسار الحرب. وعلاوة على ذلك، ما دامت الأطراف متمسكة بأمل تحقيق نص عسكري، تزداد صعوبة تحويل الضغوط الدبلوماسية إلى خطوة فعلية نحو طاولة المفاوضات. وفي نهاية المطاف، تحمل العقوبات الأمريكية الجديدة رسالة ذات دلالة جوهرية من منظور القانون الدولي، إذ يعد مبدأ عدم الإفلات من العقاب إزاء الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية ركيزة أساسية للنظام العالمي لحظر الانتشار. ومع ذلك تثبت حالة السودان مجددا أن العقوبات وحدها لا تكفي لإنهاء الصراعات، فوضع حد للحرب يتطلب ما هو أكثر من مجرد آليات للضغط الاقتصادي، إذ يلتزم الأمر تقييد الدعم العسكري القادم من أطراف خارجية وإرساء إطار تفاوضي جديد يشمل جميع الأطراف وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وبخلاف ذلك، ورغم أهمية هذه العقوبات الجديدة كدليل على استجابة المجتمع الدولي، فمن المرجح أن تظل مجرد جزء من حالة الجمود الدبلوماسي الراهنة، بدلا من أن تحدث تغييرا في موازين القوى داخل السودان. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام.
آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختياري TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني arabi@trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على عداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقدار ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الأول من شهر أغسطس آب عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختياري TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE.

اي ان ال اي، علما بان عنوان البريد الالكتروني عربيه trt.net.tr. مستمعينا الكرام، انا كامل بايركتار، ساكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الاخبار ومن البرامج من يد الى قلب اعاده ومناطق الصراعات في افريقيا اعاده.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، وبحسب مصادر في وزارة الخارجية جرى خلال الاتصال الهاتفي تقييم آخر المستجدات في المنطقة وبحث الجهود المبذولة لإنهاء النزاعات القائمة. أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها للشعب الجزائري إثر حادث سير في ولاية بوماردس في شمال الجزائر، وأصدرت الوزارة بيانا عربت فيه عن حزنها العميق لفقدان أرواح الضحايا جراء الحادث. وأعربت وزارة الخارجية عن تعازيها لأسر الضحايا وللشعب الجزائري، ولغي 25 شخصا مصاهم وأصيب 44 آخرون بجروح عندما انقلبت حافلة ركاب وسقطت في خندق بولاية بوماردس. قدمت وزارة الخارجية تعازيها للشعب الياباني في أعقاب الخسائر البشرية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو في اليابان في 28 يوليو تموز. وأعرب بيان خط صادر عن وزارة الخارجية عن حزنها العميق للخسائر البشرية الكبيرة التي نجمت عن الزلزال في كوماموتو، وقدم البيان تعازيه لأسر الضحايا وللشعب الياباني متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. ولغي 36 شخصاً حتفهم في الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة والذي ضرب كوماموتو في 28 يوليو تموز، وتسبب الزلزال الذي سجل على عمق 10 كيلومترات في أضرار واسعة النطاق في جميع أنحاء المحافظة بما في ذلك حرائق وانهيار طرق وجسور. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في جميع المواقع المتضررة من الكارثة في المحافظة. صرح رئيس الجمهورية التركية القبرصية الشمالية طوفان إرخورمان بأنه أبلغ رافائيل فيتو نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الخاص لقبرص بأن ثقة الشعب القبرصي التركي في مؤسسات الاتحاد الأوروبي قد اهتزت بسبب موقفها المتحيز، وأنه من غير الممكن لهذه المؤسسات المشاركة كطرف في أي مفاوضات محتملة. ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية التركية القبرصية الشمالية، فقد التقى رئيس الجمهورية التركية القبرصية الشمالية طوفان إرخورمان بنائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الخاص لقبرص رافائيل فيتو في مقر الرئاسة. وفي بيان خطي صدر عقب الاجتماع مع فيتو، قال إرخورمان خلال الاجتماع: أوضحنا له أولاً أن المواقف والإجراءات والقرارات الأحادية والمتحيزة الأخيرة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي ولا سيما البرلمان الأوروبي قد زادت من تقويض الثقة في الاتحاد الأوروبي. وأوضح إرخورمان خلال الاجتماع أنهم أعربوا عن نية القبارصة الأتراك بقيام بوضع تدابير لبناء الثقة ليس فقط مع القيادة القبرصية الرومية بل أيضا مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف قائلا: أوضحت لفيتو أنه لأسباب معروفة للجميع لا يمكن للاتحاد الأوروبي المشاركة كطرف في أي مفاوضات محتملة، ومع ذلك إذا كان الهدف هو

المساهمة في التواصل إلى حل آدل ودائم في الجزيرة، فيمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا إيجابيا فيما يتعلق بتدابير بناء الثقة المعني. وأشار إيرهورمان إلى أنه نقل إلى فيتو أن الوقت قد حان لإنهاء عزلة القبارس الأتراك الذين أظهروا بوضوح رغبتهم في التواصل إلى حل في مناسبات عديدة، مضيفا في هذا السياق ناقشت مع فيتو قضايا مثل تطبيق لائحة التجارة المباشرة دون مزيد من التأخير والصعوبات التي تواجه تطبيق لائحة الخط الأخضر والتطورات السلبية المتعلقة بالجنسية الاتحادية الأوروبية للقبارس الأتراك.

سنغافيا. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الباعث الإسبانية نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية، فقد ازداد عدد المهاجرين غير النظاميين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا، وبلغ عدد الذين فقدوا أرواحهم أثناء محاولتهم السباحة إلى 57 قتيلا. وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين العائدين إلى المغرب تجاوز 37,500 مهاجر، وهو ما يمثل 75% من إجمالي عدد المهاجرين الذين دخلوا سبتة. وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها في المياه القريبة من الحدود بمشاركة فريقين للغوص وثمانية أفراد من المجموعة الخاصة للعمليات تحت الماء التابعة للحرس المدني. وهناك مخاوف من احتمال ارتفاع عدد التحايا خلال الساعات القادمة نظرا للعدد الكبير من الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى سبتة. أفيد أن إيطاليا علقت حرية التنقل مع إسبانيا عقب عبور ما يقرب من 50,000 مهاجر غير نظامي إلى سبتة التي هي منطقة إسبانية تقع في شمال إفريقيا. ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، قررت وزارة الداخلية الإيطالية تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا. وجاء هذا القرار في عقاب أحدث المستجدات التي تلقتها لجنة تحليل الهجرة وأمن الحدود التي ترأسهما وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينادوتيس في مقر الوزارة في مينالي. كما تم الاتفاق عقب محادثة هاتفية بين بينادوتيس ونظيره الفرنسي لوزان لوران نونيس على تعزيز إجراءات الرقابة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا، وذلك تماشيا مع اتفاقيات التعاون الشرطي الموقع مسبقا. ورغم عدم وجود حدود برية مشتركة بين إيطاليا وإسبانيا، إلا أن القرار سيؤثر على المسافرين جوا وبحرا بين البلدين، حيث سيتعين على الركاب إبراز جوازات السفر للدخول. وصرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في منشور على حسابه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا يعد إجراء ضروريا لحماية سلامة المواطنين والدفاع عن الحدود الأوروبية. وفي معرض إشارته إلى أن أزمة المهاجرين في سبتة قد أثبتت أن إدارة حدود الاتحاد الأوروبي تمثل مسؤولية مشتركة بين الدول الأعضاء، شدد تاجاني على ضرورة تعاون الدول معا للحلول دون تدفقات الهجرة غير المنضبطة ومواجهة خطر الإرهاب. وفي يوم الخميس الموافق 30 يوليو تموز، تدخلت السلطات لمنع أكثر من 800 مهاجر غير شرعي حاولوا السباحة من ساحل مدينة الفنيدق المغربية إلى سبتة التي هي منطقة تابعة لإسبانيا في شمال إفريقيا. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيترو سانشيز أن الحكومة حشدت كافة الموارد المتاحة استجابة للحادث، وقررت الحكومة الإسبانية نشر قوات مسلحة في المنطقة لضمان الأمن بعد ازدياد محاولات الهجرة غير الشرعية التي تستهدف سبتة. وأفادت الحكومة الإسبانية بأن عدد الأشخاص الذين عبروا إلى مدينة سبتة سواء سباحة أو سيرا على الأقدام خلال 24 ساعة الماضية يقدر بأكثر من 49,000 شخص.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم يريدون الانتصار في الصراع مع إيران قائلا سنواجه ضربة قوية جدا لإيران وسيأتي وقت يقولنا فيه لم نعد نطيق ذلك. وقد استعرض الرئيس ترامب أحدث التطورات المتعلقة بإيران خلال

أول اجتماع لحكومته عقد بحضور الصحافة في كامب ديفيد. وفي معرض حديثه عن الصراع ادعى ترامب أن الصراع مع إيران يسير بشكل جيد للغاية من وجهة نظرهم، فقالوا نحن نريد فقط الانتصار، الأمور تسير على ما يرام حتى الآن، ونحاول أن نكون لطيفين قدر الإمكان في موقف كهذا، وهدفنا بسيط للغاية ألا تمتلك إيران أسلحة نووية. وعند سؤاله عن تقييمه للهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، علق ترامب قائلا سنواجه ضربة قوية جدا لإيران، وسيأتي وقت يقولن فيه لم نعد نستطيع التحمل. وعندما سئل ترامب عن تقييمه للهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، قال سنضرب إيران بقوة، وفي مرحلة ما سيقولون لم نعد نستطيع التحمل. وأفاد الرئيس الأمريكي أنهم دمروا إلى حد كبير القدرات العسكرية الإيرانية، مدعيا أن طهران لم يتبقى لها سوى قوة عسكرية محدودة. وقال ترامب إيران في وضع سيء للغاية، مدعيا أن طهران لم تتصرف بشكل صريح تجاههم خلال عملية التفاوض. وقال ترامب كنا في ختم المفاوضات، كنت أنتظر اتصالا من ستيف ويكتوف، لكنني تلقيت بدلا من ذلك اتصالا من بيت هيكس الذي أخبرني أنهم أي إيران أطلقوا 5 صواريخ على إحدى قواعدنا في الأردن. وأشار ترامب إلى أن مشاركتهم العسكرية في إيران لم تتجاوز 5 أشهر، معتبرا أنه من غير المناسب مقارنة هذا الصراع بحروب فيتنام أو أفغانستان. قتل 9 أشخاص على الأقل وعصب 28 آخرون في غارة جوية شنها الجيش الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف. وصرح عمدة كييف فيتالي كليتشكو في رسالة خطية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن روسيا شنت هجوما صاروخيا على العاصمة ليلا. وأشار كليتشكو إلى أن الهجوم بدأ في الساعة 2:36 صباحا بالتوقيت المحلي، وأفاد بإطلاق صواريخ باليستية على كييف. وأوضح كليتشكو أن أطرارا لحقت بأجزاء متفرقة من العاصمة نتيجة للهجوم. وأكد كليتشكو استنادا إلى التقارير الأولية مقتل 9 أشخاص في الهجوم وإصابة 28 آخرين بينهم 4 أطفال، كما أشار بيان صادر عن جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني إلى بدء عمليات البحث والإنقاذ في 5 أحياء مختلفة من كييف. وفي الوقت نفسه أفاد بيان صادر عن الجيش الأوكراني بأن الهجوم الجوي على البلاد لا يزال مستمراً. صرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأنه لاستعادة سيادة البلاد وضمان الاستقرار لا بد من نشر الجيش في جميع أنحاء الوطن وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، كما أكد عزم حكومته على تعزيز قدرات الجيش. نشر سلام رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس بمناسبة عيد الجيش الذي يحتفل به في الأول من أغسطس آب. وفي معرض تعبيره عن فخره بالجيش اللبناني قال سلام إن استعادة سيادتنا وضمان الاستقرار في بلادنا وحماية أطفالنا أمور تعتمد على انتشار قواتنا المسلحة في كافة أرجاء الوطن وبسط سلطة الدولة على جميع أراضينا من الناقورة جنوبا إلى العريضة شمالا. كما شدد سلام على التزام حكومته بتعزيز قدرات الجيش بهدف الدفاع عن لبنان وحماية شعبه، وذلك من خلال زيادة عديد القوات وتحديث العتاد وتحسين أوضاع العسكريين. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على لبنان في 2 مارس آذار واحتل العديد من البلدات في جنوب البلاد. وخلال هذه الفترة أعلنت الحكومة اللبنانية أن عدد النازحين في البلاد تجاوز 1,000,000. تم تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين لبنان وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ في

14 أبريل نيسان عدة مرات. ووقع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل في 26 يونيو حزيران عقب الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة التي عقدت في واشنطن. وتواصل إسرائيل شن هجمات في مناطق متفرقة رغم وقف إطلاق النار. وفي بيانها الأخير أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن 4333 شخصا لقوا حتفهم في هجمات إسرائيلية على البلاد منذ الثاني من مارس آذار. أعلن غازي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن الموافقة على اتفاق شامل يتضمن انسحاب إسرائيل من قطاع غازة وعمليات إعادة الإعمار ونشر قوة دولية وتولي اللجنة الوطنية مهامها. وفي تصريحه أوضح حماد أن الحركة توصلت إلى اتفاق حول هزمة شاملة تشمل انسحاب إسرائيل من غازة وجهود إعادة الإعمار. وأشار حماد إلى أن اتفاق غازة ينطوي على توافق بشأن المبادئ العامة، لافتا إلى أنه سيتم عقد جولة جديدة من المحادثات مستقبلا لتحديد آليات التنفيذ والجداول الزمنية. ومجددا التأكيد على قبولهم للاتفاق الشامل الذي يتضمن انسحاب إسرائيل من غازة وإعادة الإعمار ونشر قوة دولية وتولي اللجنة الوطنية مهامها. قال حمد إذا لم تفي إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاق غزة فلن نفي نحن بالتزاماتنا أيضا، ولن ننتقل تحت أي ظرف من الظروف إلى المرحلة التالية ما لم يكتمل تنفيذ المرحلة السابقة. وشدد حمد على أن تنفيذ القواعد المتعلقة بالسلاح مرهون بقيام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة وتولي اللجنة الوطنية مهامها ونشر القوة الدولية وحل العصابات. وفي معرض إشارته إلى أن الاتفاق يوطئ عدن وطا الأسلحة الثقيلة، لفت حمد إلى أن الخطة تقضي بتخزين الأسلحة الثقيلة تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية بمجرد وفاء إسرائيل بالتزاماتها. كما ذكر حمد أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة دولية تتولى مهمة المراقبة المستمرة لعملية التنفيذ. ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونورة بأن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تشكل عائقا بالغا أمام عمليات الإغاثة. هذا ويقدم تقرير الأونورة معلومات عن أنشطة المساعدات الإنسانية في غزة. ويؤكد التقرير أن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تزال تشكل عائقا كبيرا أمام عمليات الإغاثة الإنسانية، مشيرا إلى أن نقص الوقود ومواد التشحيم قد أثر سلبا على 62 بئرا مما أدى إلى انخفاض إنتاج وتوزيع المياه النظيفة من قبل الأونورا بنسبة 42%. وعلى الرغم من هذه القيود يذكر التقرير أن الأونورا تسعى جاهدة للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، مسلطة الدعوة على إعادة افتتاح المركز الصحي في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة في 21 يوليو تموز وتفعيل مركز مملكة البحرين الصحي جنوب غزة في 29 يوليو تموز. ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يقدم هذان مرفقان الصحيان خدمات الرعاية الصحية الأولية لنحو 100,000 شخص. ويؤكد التقرير الذي يشير إلى أن أكثر من نصف أسطول الأونورا معطل حاليا بسبب نقص زيوت المحركات وقطع الغيار في غزة على التدهور المستمر لبيئة العمل في غزة. كما أشار التقرير إلى أن 76,000 فلسطيني يقيمون حاليا في 116 مركز إيواء جماعي، وتواصل هذه المراكز تقديم خدماتها بنشاط. ورغم وقف إطلاق النار الذي دخل هيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات شبه يومية على قطاع غزة. هذا ومنذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 بلغ إجمالي عدد الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم
73 ألف

و341 فلسطينيا، وأصيب 174,086 آخرون في هجمات على قطاع غزة. ومنذ وقف إطلاق النار لقي 1209 أشخاص حتفهم وأصيب 3,943 آخرون في هجمات إسرائيلية على غزة. وتؤدي الهجمات الإسرائيلية المتواصلة وسياستها المتمثلة في إبقاء المعابر الحدودية مغلقة والسماح بدخول مساعدات إنسانية محدودة فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

يستمعنا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من طنطاش وأغنية أخرى من سيزان العقصو.

0: من يد إلى قلب.
1: أحجار الصدقة والخبز المعلق. أناقة الخير الصامت. الأناقة لا تكمن أحياناً في قصر فخم، بل في تجويف حجر في زاوية خفية بمسجد الحي. أما الخير فلا يبلغ الكمال إلا عندما يكون خفياً. في هذه الأراضي لم يقتصر مبدأ لا ترى اليد اليسرى ما تعطيه اليد اليمنى على كونه مجرد نصيحة تتردد على الألسنة، بل نقش على الرخام وتحول إلى جمالية اجتماعية واتفاق صامت. اليوم نتحدث عن أهدي أشكال الخير وأكثرها غموضاً وأكثرها خصوصية وربما أرقها وأكثرها وقاراً. تلك المحطات المعجزة التي لا يخجل فيها المتلقي ولا يتكبر فيها المعطي. حجر الصدقة وتقليد الخبز المعلق الذي يمثل صدى حجر الصدقة في عصرنا الحالي. إذا كنتم مستعدين فستبدأ رحلتنا إلى قمة اللباقة وإلى سر الخير الصامت. تخيلوا إسطنبول قبل قرون من الزمن، أو منطقة إسكدار أو بورصة، مدينة الدراويش. في منتصف الليل وبعد أن تنقطع الحركة ويسكن الضجيج، يقترب ظل بصمت من عمود رخامي. هذا العمود الذي يبلغ طوله قرابة المترين وتتخذ قمته شكل وعاء مجوف هو حجر الصدقة. لا ينتظر هذا الظل تصفيقا من أحد ولا امتنان. يضع بضع عملات في ذلك التجويف ثم يختفي في ظلام الليل مجردا من هويته واسمه. إن هذه الأحجار هي أختام القيمة التي أولتها حضارتنا للكرامة الإنسانية. ويذكر إنه في إسطنبول وحدها، في دوانجلار بإسكدار أو في منطقة أيوب أو في السليمانية، كان هناك أكثر من 160 حجر صدقة ذات يوم. وتكمن روعة هذا النظام في إن المال الموجود داخل الحجر كان ينتظر أحياناً أياماً وأسابيع دون أن تمسه يد. يأتي المحتاج الحقيقي في وقت لا يوجد فيه أحد ويمد يده إلى ذلك التجويف، ولكنه لا يأخذ إلا قدر حاجته ليومه ذلك فحسب، ثمن رغيف خبز أو ثمن وجبة طعام واحدة، ويترك الباقي لمن قد يكون أكثر عوزاً واحتياجاً منه. ولقد وصف الرحال الأجانب في مؤلفاتهم بذهول شديد هذه الأحجار التي كانت الدنانير الذهبية تنتظر فيها لأسابيع دون أن تمتد إليها يد بقدر يفوق حاجتها. إن هذا ليس مجرد تكافل اجتماعي، بل هو نصب تذكاري للثقة اللامتناهية التي يوليها المجتمع لأفراده، وهو نموذج لتربية النفس. ليس مجرد نظام إغاثي، بل هو تجسيد للثقة المتبادلة والنبل المجتمعي. روعة أخرى من رواعي الإحسان الصامت كانت تختبئ بين الصفحات الصفراء لدفاتر الدكاكين في الأحياء، دفاتر الذمم أي الدين. فعندما يحل شهر رمضان المبارك، كان أحد أثرياء الحي من السادة أو السيدات يدخل إلى دكان بقال في حي لا يعرفه أبداً ويقول له: من فضلك أخرج لي دفتر الذمم. ويفتح صفحة عشوائية من الدفتر ويسأل: كم تبلغ الديون أول 10 أشخاص هنا؟ ويقوم بسداد الدين.

0: كاملا في حينه. والنبل هنا يكمن في أن الشخص الذي محي دينه لا يعرف أبدا من الذي سدده، والشخص الذي سدد هذا الدين لا يعرف لمن مد يد العون. لا المدين يقع في الحرج، ولا الذي سدد الدين ينتظر أي امتنان. لقد كان هذا الكتمان المطلق أقوى خميرة للسلم الاجتماعي. وفي سجلات الأوقاف ووثائق الأرشيف العثماني يروى بإعجاب شديد كيف حافظ هذا التقليد على تماسك وتضامن الأحياء حتى في أحلك الفترات التي مرت بها الإمبراطورية. شوارع لا يحكمها إحسان يلهث وراءه الشهرة، بل يحكمها صمت يبتغي الرضا والقبول فحسب. مضى الزمن وكبرت المدن، واقتلعت معظم أحجار الصدقة من أماكنها أو نسيت وظن إنها مجرد أحجار للزينة. ومع ذلك فإن روح الإحسان الصامت تلك قد غرست في الشفرة الوراثية لهذه الأرض، لدرجة إنها تبعث حيا اليوم في زاوية كل مخبز عبر تقليد الخبز المعلق. عندما تدخل اليوم إلى المخبز وتقول سأخذ رغيفين وآخرا نعلقه هناك، فإنك في الواقع تتسلم ميراث ذلك الظل الذي ترك المال في حجر الصدقة قبل 500 عام. إنك تضع خبزا ساخنا على مائدة شخص لا تعرفه دون أن يراك. ولا يقتصر هذا التقليد اليوم على الخبز فحسب، بل يمتد كتمرد ضد أنانية العالم الحديث، فيتجلى في الفاتورة المعلقة والطعام المعلق الموجه للطلاب، وحتى في المنح الدراسية المجهولة عبر المنصات الرقمية. إن ذلك المبلغ الصغير المتروك لصاحب المخبز يتحول إلى دعاء دافئ على مائدة شخص لا تعرفه. لا أنت تحل ضيفا على مائدته، ولا هو قادر على مصافحة يدك، ولكن يمتد بينكما خارج حدود الملكية والمال الجسر الأكثر نبلا في التاريخ البشري، جسر الأخوة الصامتة. الإحسان الصامت هو صمام أمان الضمير للمجتمع. وفي هذه الرحلة الممتدة من أحجار الصدقة إلى وقتنا الراهن، هناك حقيقة واحدة تعلمناها: عظم الإحسان بقدر خفائه، وبركته بقدر مشاركته. ونحن لا نزال جسدا واحدا وروحا واحدة بتلك الآثار الخفية التي تركتها تلك الأحجار الوقورة والخبز المعلق. تحدثنا في هذه الحلقة عن رقة الخير، آمل أن تظلوا على طريق الرحمة. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. يبدو قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على الحكومة المتحالفة مع الجيش السوداني استنادا إلى استخدام أسلحة كيميائية خطوة دبلوماسية مهمة للوهلة الأولى، إذ إن ادعاء واشنطن بأن السودان قد انتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها عام 1999 بالاقتران بإجراءات مثل القيود المالية وحظر الصادرات ومنع شركات الطيران السودانية من استخدام المجال الجوي الأمريكي، يبعث برسالة قانونية قوية. ومع ذلك فإن قدرة هذه العقوبات على تغيير موازين القوى على الأرض أو تحويل مسار الحرب تظل محل شك كبير. فصراع الأهلي في السودان الذي دخل

عامه الثالث تحركه ديناميكيات خاصة تحط بشكل كبير من فعالية العقوبات التقليدية التي تفرض على مستوى الدول. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديويج أوغلو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. تستند الاتهامات الأمريكية إلى ادعاءات تفيد بأن الجيش السوداني استخدم غاز الكلور في عام 2024 وتحديدا في محيط مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم. ورغم أن الصور المستمدة من مصادر مفتوحة والتحقيقات التي أجرتها وسائل إعلام دولية متعددة تدعم هذه الادعاءات، إلا أن واشنطن لم تكشف علناً بعد عن تفاصيل تتعلق بالمواقع الدقيقة أو التوقيت أو نطاق المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها. وفي المقابل ترفض سلطات الخرطوم هذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة وتندرج في إطار الابتزاز السياسي، معتبرة أن الموقف الأمريكي يتسم بالتحيز. ونتيجة لذلك تحولت هذه العقوبات إلى جزء من صراع على الشرعية الدولية بدلا من كونها مجرد مسألة قانونية. وثمة جانب لافت في ملف السودان يتمثل في تبني الولايات المتحدة مؤخرا سياسة عقوبات مماثلة تجاه طرفي الصراع. فقد سبق لواشنطن أن اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور وفرضت عقوبات على كبار قادتها. وفي مقدمتهم محمد حمدان تقالوا. ولاحقا أدرج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أيضا في قائمة العقوبات، كما طبقت تدابير اقتصادية جديدة تستهدف الدولة السودانية مباشرة. ويشير هذا الوضع إلى أن الولايات المتحدة بدلا من الانحياز العلني لأي من الطرفين تسعى لصياغة مقاربة متوازنة تحمل كلا الطرفين المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي. ومع ذلك لا يمكن القول إن الأطراف الفاعلة على الأرض تنظر إلى هذا النهج بالمنظور ذاته، إذ يواصل كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إتهام واشنطن بدعم الطرف الآخر بشكل غير مباشر. غير أن السؤال الحقيقي يكمن في ماهية التأثير العملي لهذه العقوبات، إذ ظل الاقتصاد السوداني على مدى سنوات عديدة معزولا إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي جراء العقوبات الدولية والحروب الأهلية والانهيارات المؤسساتية. وعلاوة على ذلك فإن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يحققان إيراداتهما من خلال تجارة الذهب وشبكات التهريب عبر الحدود والقنوات المالية غير الرسمية والشركات الإقليمية بدلا من الاعتماد على الآليات المصرفية الرسمية. ونتيجة لذلك لا يتوقع أن تمارس القيود المالية الأمريكية ضغطا حاسما على القدرات العسكرية لأي من الطرفين على المدى القصير، بل إن العقوبات الشاملة التي فرضت سابقا إبان عهد عمر البشير قد ألحقت الضرر بالاقتصاد السوداني والمدنيين بدلا من إضعاف النخب الأمنية للنظام. ومن ناحية أخرى لا ينبغي إغفال الأثر الرمزي والدبلوماسي لهذا القرار، إذ تعد الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية واحدة من أخطر الاتهامات بموجب القانون الدولي. ومن شأن هذه الخطوة الأمريكية أن تمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو غيرها من الدول الغربية لفرض عقوبات مماثلة، كما قد تثير نقاشات قانونية جديدة في أروقة المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك قد تترتب على مثل هذه الاتهامات أثمان باهظة فيما يتعلق بالسمعة، لا سيما في وقت يسعى فيه الجيش السوداني لتعزيز شرعيته الدولية وتركز فيه الحكومة التي تتخذ من بورت سودان مقرا لها جهودها.

على نيل اعتراف دبلوماسي أوسع. ومع ذلك سيظل العامل الحاسم الذي يحدد مستقبل الحرب هو شبكات الدعم الخارجي التي تعتمد عليها الأطراف المتحاربة وليس العقوبات. ففي حين يعمل الجيش السوداني مؤخرا على تعزيز علاقاته العسكرية لا سيما مع إيران وروسيا وبعض الشركاء الإقليميين، تحافظ قوات الدعم السريع على قنوات متنوعة للإمداد اللوجستي والتمويل عبر ليبيا وتشاد والإمارات العربية المتحدة. وطالما تستمر عاليات الدعم الخارجي هذه، فمن غير المرجح إلى حد كبير أن تؤدي العقوبات الأمريكية الحادية إلى تغيير مسار الحرب. وعلاوة على ذلك، ما دامت الأطراف متمسكة بأمل تحقيق نص عسكري، تزداد صعوبة تحويل الضغوط الدبلوماسية إلى خطوة فعلية نحو طاولة المفاوضات. وفي نهاية المطاف، تحمل العقوبات الأمريكية الجديدة رسالة ذات دلالة جوهرية من منظور القانون الدولي، إذ يعد مبدأ عدم الإفلات من العقاب إزاء الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية ركيزة أساسية للنظام العالمي لحظر الانتشار. ومع ذلك تثبت حالة السودان مجددا أن العقوبات وحدها لا تكفي لإنهاء الصراعات. فوضع حد للحرب يتطلب ما هو أكثر من مجرد عاليات للضغط الاقتصادي، إذ يلتزم الأمر تقييد الدعم العسكري القادم من أطراف خارجية وإرساء إطار تفاوضي جديد يشمل جميع الأطراف وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وبخلاف ذلك، ورغم أهمية هذه العقوبات الجديدة كدليل على استجابة المجتمع الدولي، فمن المرجح أن تظل مجرد جزء من حالة الجمود الدبلوماسي الراهنة بدلا من أن تحدث تغييرا في موازين القوى داخل السودان. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3 و4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختياري TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني arabi@trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بايرختار ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.